من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير يا الله يا من ليس كمثله شيء وهو السميع البصير

0: اللهم ذكرنا يا مولانا بالموت كل ساعة.
1: آمين.
0: اللهم احشرنا يا ربنا مع النبي المصطفى صاحب الشفاعة.
1: آمين.
0: اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع.
1: آمين.
0: ومن قلب لا يخشى.
1: آمين.

الموت وكربته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته والقبر وغمته والصراط وزلته ويوم القيامة وروعته. اللهم إنا نعوذ بك من الموت وكربته والقبر وغمته.

0: آمين. وأزل عيوبنا
1: آمين.
0: واكشف كروبنا
1: آمين.
0: وتولنا بالحسنى
1: آمين.
0: واجمع

وفي القبر مؤنسا وعلى الصراط نورا وفي القيامة شفيعا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا ومن النار سترا وحجابا وإلى

عنا وتقبل منا وقبلنا وتب علينا وسامحنا بفضلك يا أرحم الراحمين.

ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته.

تبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا

رحم ولا تعذبنا بذنوبنا فأنت علينا قادر والطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير واختم لنا منك بخير أجمعين اللهم اختم لنا منك بخاتمة السعادة أجمعين.

إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا. يا جواد جد علينا، يا لطيف الطف بنا، يا رحيم ارحمنا، يا رزاق ارزقنا، يا ستير استرنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم، ونسألك فواتح الخير وخواتمه وجوامعه وأوله وآخره وباطنه وظاهره، والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة والفردوس الأعلى من الجنة. يا ذا الفضل والعطاء والرحمة والجود والمنة، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام، يا عظيم المن، يا كريم الصفح، يا حسن التجاوز، يا من لا يؤاخذ بالجريرة، يا من أظهر الحسن وستر القبيح. نسألك اللهم بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تغفر ذنوبنا وتستر عيوبنا. اللهم استر عوراتنا وآمن روعاتنا، ووفقنا لما تحب وترضى يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل خير أعمالنا.

واجعلنا في موقف القيامة آمنين مع الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، واجعلنا ممن يقال لهم في الآخرة كونوا

أصحابنا وثبت أقدامنا على الصراط وبيض وجوهنا إذا اسودت وجوه العصاة يوم تبيض وجوه وتسود وجوه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزولهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم انقلهم جميعا من ضيق اللحوم ومراجع الدود إلى جناتك جنات الخلود في سدر مخضود وطلح ممدود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب. يا عزيز يا ودود يا رحيم يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما يريد. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم واهدهم سبل السلام وجنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المكروبين وفك أسر المأسورين وارفع الحصار عن المحاصرين وقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين وارحم موتانا وموتى المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام وملكك الذي لا يضام ودينك

شئت أن تمتعنا بالنظر إلى وجهك الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة. اللهم أكرمنا بجوار المصطفى صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم أوردنا حوضه واسقنا بيده الشريفة شربة لا نظمأ بعدها أبدا برحمتك يا

وخالقنا ورازقنا، ليس في الوجود رب سواك فيدعى، وليس في الكون إله غيرك فيرجى. نسألك مسألة المساكين، تعلمك لا تسمع كلامنا، تسمع كلامنا، تسمع كلامنا وترى مكاننا، وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمورنا. إليك نصبنا وجوهنا ورفعنا أكف الضراعة إليك. نسألك مسألة المساكين، وندعوك دعاء الخائفين، دعاء من خضعت لك رقابهم وذلت لك جباههم ونرفت لك عيونهم ورغمت لك أنوفهم. فاللهم أعتق رقابنا من النار، اللهم أعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وأزواجنا وذرياتنا وإخواننا وأرحامنا وقراباتنا ومن أحبنا فيك ومن أحببناه فيك. اللهم أعتق رقابنا جميعا من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. اللهم اختم لنا شهر رمضان برضوانك والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، والعتق من نيرانك، واجعل مآلنا إلى أعالي جناتك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واخذل الطغاة والظالمين والمفسدين وسائر أعداء الدين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم أيد بالحق إمامنا وولي أمرنا. اللهم وفق عبدك خادم الحرمين الشريفين إلى ما تحب وترضى، وخذ بناصيته للبر والتقوى، وهيئ له البطانة الصالحة التي تدله على الخير وتعينه عليه. اللهم أسبغ عليه لباس الصحة والعافية، واجره عن الإسلام والمسلمين خير الجزاء. اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق ولي عهده، اللهم وفق إخوانه وأعوانه إلى ما فيه عز الإسلام وصلاح المسلمين، وإلى ما فيه الخير للبلاد والعباد. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وقيادتها وأمنها.

فأشغله بنفسه فرد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميره يا سميع الدعاء. اللهم أمن ثغورنا وحدودنا وبلادنا وبلاد المسلمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق جميع ولاة المسلمين للعمل بكتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلهم رحمة على عبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا في فلسطين على اليهود الغاصبين المعتدين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من براثن اليهود المعتدين المحتلين. اللهم اجعله شامخا عزيزا.

حيث السبيل وتغطى المقالين أنت كثير متكلم جدا هي أشكاله المجيد فانتظر

القاسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وابلغ لكل من يقرأه سعادة وبركة.

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه وفرحه أبدا بغاسه المقدمة وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتبرها.

النسم عدد حروفه مطلقا بشارة خالدة أبدا آمين، وابلكل من يقرأه سعادة وبركة.

تعالى الكريم، صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وآله وصحبه، وفرحوا أبدا بغاسه المقدمة، وأدخل السرور عليه صلى الله تعالى عليه وسلم بها أبدا، وانفع بها كل من أحبها وكل من اعتنى

وأحمد خديم من سمعت محمد يقول عبد الله وهو أحمد خديم من سمعت محمد بسم

أبي عبد الله محمد ساري أبو ساري العياسي في مسارك الهداية إلى معالم الرواية الحافظ شمس الدين الجزري في أصل المتارس في مناقب علي بن أبي طالب أقول من طبقات الحنابل أبو يعلى بن الفراء تاجر شبكي في الطبقات الصغرى يوم وحنا إني لول موم ويري في مكون واي وحنا إني وحنا سندم في طريق عبد السي عبد الخالق جلال دم وحنا نكو دون تفوتو من بيتي أم وخوت تاع دم فوتو الغيبي أكو من العم علامة السندي وحنا نكو في ترجمته أك ابن حجر الهيتمي في فيرس بن مدب أك مولى إبراهيم الكردي الكوراني أك في أنباه الأنباه أنباء الأنباه باتاي amna nak ñoo xamni tay misal ci misal dañuy contre suñu jallalay jallalay su fiya ngay lool da taxu ci mu digg mu sawé da te suñu jallalay yi nak mo gëna dëgër ci xat jall yépp nak yaay hadith yi ñu wax yépp suñu jall gi bok gëna dëgër lool la ko mu waxtu dara ko mayam deet waye wa way way way dañu lepp sawé da ko ko bëna saxawi xawna no kirtige jallalay xirqa rawati na xirqa moy moy kala jallalay kala gi mo won في الجواهر المكلله في الاخبار المسرسله في المقاصد المقاصد الحسنه وعي جلال الدين الشيوخي توند نكو اندي في تحقيق بو ام صلو يتام الغماري يتام نونو الغماري يتام تون موم داف في تيري بو ام صلو تي توند كو امنا نك تيري يو خاني نيو موجو كوم لو مل سموس العارفين بيو وخني تيري بو ام صلو لا تي يوي نخ داي داجال لا جيت وون ديب اك كو ملني يوسف بن اسماعيل النبهاني في جامع كرامه الاولياء اك كو ملني احمد بن محمد بن شديق الغماري بما وخني البرهان الجلي في تحقيق انتساب الصوفيه الى الامام علي كون لول موي موي تيري يوي nga xamne tay xam nga da ngay da xam nga ñu bari jappone ni fere cyalla amu solo xam nga fek yow tiri yeb fete am yuma limut yeb dañ ko ci bind señ wala xam nga señ lool du wew de legi nak bu ñew ci jëmmi cyalla lay yoni xam nga day nan la qadir ya tiyar mel day cyalla yu bok yu bokut waye lima lay lima jëk leral moy genn cyalla dal genn boom la go xamni ki day dabe fi ki dabe fe ki dabe fe c'est dou le mu ko genn boom la genn cyalal la motax bo gisse ma la mo geuna deuguer ci mbollem cyalal yi ñu wax ci diina ji moy day genn cyalal la go xam da bari lu ko fëndel da bari ay yoon bari fuñ ko jaari da bari tam fo xam dañ fay deppo nga xam dañu dajé fi ci misal lool nak ku melni ibnu ajiba ci isa iqadul himam inna ñaari cyalal la go xam ni moy qadiri ak sadali xam nga khadir ak sadali gune ben cyalal batay fi ne da nga ñew ba ci abdou khadir jilani nga doxat ba ak ci abul hasan sadali nga doxat ba ak ci misal cheikh ahmed bamba de nga budé ku mel cheikh ahmed tidiane mom khalwati bam ñëk jël nga xale bokk tak biko yonte bi jox bo mom ci junay di imam junay di fa lañ dajé imam junay di fa la tax yépp dajé mom lo dañ ci ñew leg bu sobet leg nak bo bëggono lim cyalal yi day guddu du melé ñaar yoon yi ben bi moy bi jaar ci yoonte bi jox gi mu jox sayyidina ali mu jox al hasan al basri mu jox habib al ajami mu jox abu sulaiman daud tay mu jox abu mahfuz maghruf mahruf ibn fayruz al karhi mu jox abul hasan sirri ibn mukhlis saqati mu jox muhammad ibn junayd al kharraz moy imam al junayd ak genen gi moy gi jaar ci de nga sayyidina ali jox al hasan domam xam sayyidina ali da jox hasan al basri lol mo amna touti warante ci xirqa suyoti dal na ci tere leral manam hasan basri ne mom jele na ci sayyidina ali way sayyidina ali da jox domam hasan jox husayn itam ñet yu bam ne cyalla yu ak ba ci junayd insha allah taala moy sun cyalla gi batay genn cyalla gi mi wax rek bu yoonu murbi bu ñeek ge señ bi ñeek jeel de nga gogu moy sayyidina ali mo jox hasan mu jox abu muhammad jabir de nga mu jox sa'id al-ghazwani mu jox fathul mas'ud mu jox sa'd al-qutb ak al qutb sa'id jele ci mom koke jox sidi ahmad al marwani mu jox ibrahim basri mu jox zainuddin al ghazwini mu jox samsuddin mu jox tajuddin mu jox nuruddin abul hasan mu jox fakhruddin mu jox taqiyuddin al fuqair mu jox abdurrahman al madani mu jox abdul salam al masir mu jox abul hasan sadali mu jox abul abbas al mursi mu jox ahmad ibn atayla sikandari mu jox daud al bakhili mu jox bahr al safa mu jox ali ibn wafa mu jox yahya al qadiri mu jox denga ahmad ibn uqbata al hadrami mu jox ahmad zarruq شي احمد زروق مل مو جخ ابراهيم افهام مو جخ دنگ الدوار مو جخ سيد عبد الرحمن المجذوب مو جخ يوسف الفاسي مو جخ عبد الرحمن الفاسي مو جخ محمد بن عبد الله مو جخ قاسم الخصاصي مو جخ احمد بن عبد الله مو جخ سيد العارف بن عبد الله مو جخ علي بن عبد الرحمن العمران الحسني مو جخ دنگ العرب الدرقاوي الحسني دنگ شيخ المشايخ السادليه مو جخ ابن عجيبه فوف مو لول ما جالا légi nak gañi nak budé téré biow la gañi ku ci né défa lañ la tarjamam nga xam dañ lay wax moy kan sirama nan la ak malo ma ak baxam yi dem lolou kon

0: ඉබදී ඒ කඩියේ තබ්බියේ බයි කෝටි සෙන්තුරා ප්‍රතිකලෙන් දැක්ක නිදලි වෙනකන් සෙවි යම සුකන් අත්මියා ඒ අජිනදි කරුණාවෙන් නැසකරන්දි නදමන් සෙදා දෙනි තජසියෙන් නිදි බලදි සම්පත නිදහම ගැහෙන මිනිස් පිළිගෙදේ සෙදා ඒ පෙන් නැකඳයි නිරිතන් ගලනසයි නයිජෝතන නගදී නර්ගස් කාලිසක් බයිඩන් ජර්නියයි කල්ලිජයි ජගති අබලසල් මුක්තකගේ කල්ලිසක් නිසාසන්
1: මොවාකි ලිගේ තොලු හල්කොන් බි ආජිසි ජම්බත් කරබි අය ලෑරල් ඉහ හමෙන් ඉන්දි නකු
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا بكري بجب بجب من بعد أقرب على أقرب يعني هذا مثلا بخير ولا يجي ما لي ما يجوا حليق البكتار بجب جب من فاتح اللي جاي سيدي قراني ما بعتي وانا بس بي وانا جيران يتسيبها صغر فانجا يكتو وانا جيران يتسيبها رول
3: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وخادمه وسلم تسليما سفر بمسة جنة سفر بمسة جنة فهت لي رب البرية البدن أسبت قبل من كرهني بددا فهت لي رب البرية البدن أسبت قبل من كرهني بددا.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من بك بليت يسمى بك بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت بليت أسمى بك جامعي أسمى بك نحن أسمى بك كليلي أسمى بك جاخن أسمى بك جامعي نحن يوم قال أبنى بك جيني أبنى بك أيمان أسمى بك آخر أسمى بك كليلي سبريت ساني نحن يوم كسي أخنا جمع أسمى بك سيدة أسمى بك جيني ساني أسمى بك سيدة متقاط أسمى بك سيدة خمر أسمى كلاهي، أسمى كابي، أنا لن أكتمي، بس يا حامد تخيلين، أنا كمل دوي، بس يا حامد برا، دوي دوي، دين سواه هي، بس تيجي فكرة، ماك سايهم سن، حامد بيني وبين كسوق، جماعة جماعة الرحمن، بس سن ألف جملة، سن، نعم أحسن. من المسلمين كما يرغب ومن تدخل لمدد تبقى يا الله تحدي سنة من المدين جديد من قدر تبصار وتسلم في على مرمي كما قد خطمد من الدنيا لبعيه من فتلك على تنيان قيل من قدر يحن تنيان ذاك نبق موجه لك من تنيان خبر الناس من المدينة أجسام أجسام تبقى خبر الناس I'm going to go to the house. أعلم فكفن كمان يوم لعنة سكينة سيدا، أنا كمان يوم تيجي فيه، أنا ما أدري. جس ما يجي، نفكر بس من خان يوم تيجي يوم تيجي لايو، يا مو يا لا، أنا كذا يا لا، كذي يا لا، سنت يا لا، يا يا لا، أبدي كذي يا لا، يبتنا كذا، كمان يوم يندو كذا، نفكر من خان يوم تيجي يوم تيجي، نيجي كمان بس أنا يوم أنا ما أدري. I'm going to get a little bit of a I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى سيدنا محمد وعلى اكل الحق بالحق والهدي لا فرق في المستقيم على اي حق تريد مخرجنا في الغفر بيده صلى الله تعالى عليه وعلى اله وسلم بحيث يساعد بن عيسى الولاد حبيبي يا نصراء المطيع ورجعنا بتقانيه في اكتفاءات وتعاملت بن سعاد وخالي سيد جميل سنو جاهلي تجاهلي ما تفرعا حتى يرحم انا فخذنا على سيد امامي فرجعنا بالله عن جميع عيسى الجميل مسلم مسلم عمر بن عالم اكتفاء الجميل المسلم مسلم مسلم لا والله ما يروح يحب من يحب أنا كمان شورا جاي كل شيء يجي خرجه بلاش يجون خرجه خلي شيء مني ما يجي سنة خارج سارة في الأعمال أنا بنا بدي خدمي خير يجي بدي تخدم أنا خير لك يا سيدي
4: Benno FM radio bi nek ci wetu rond-point bi nek ci commune bi jakarlok tali bi jëm iliport
5: bokku julidi bokku talibé ci ndigalu serigne muntaha baké khalid general kulmourid ci ndigal serigne khalid mbaké khalifa mam tierno ibrahim ak mbolem jabotam mam tierno ibrahim ak mbolem kunu bokkal cheikh ibrahim fati ci ndigal ak collectif alhaji mam tierno mbaké mi tok jatab ya khafar sunup serigne cheikh abou balla baké ak jabotuk serigne cheikh abou balla serigne ater serigne mahamadou mahfouz serigne ahmadou serigne mamour ak mbolem sen rak yu bax yépp ci ndigal ak ci kilifa seigne khalilou rahman mi tok jotaay seigne modou mokhtar mbake ak njabotou seigne modou mokhtar mbake gi yépp mo xam soxna mam fatima ci mam assawalo mo xam seigne khalil ba ci cheikh abdou khodous ak koñ bokal seen wajur wa seigne modou mokhtar ñi ngi len di jégal ak len fatali bisum ñaan ak fataliku bi seigne modou mokhtar defal seigne cheikh abou balla ci darum nan da ci fataliku soxna fadja bis bobé nak mom la seigne khalilou rahman di yeglé aljuma juroom ñent fan ci wéru octobre yamok ñaar fukki fan ak juroom ñaar ci rakati gamu ci darum nan gog seigne cheikh abou balla ñi ko yégal bokki mbake bu sobek afé njabotou mam tierno ibrahim cheikh yi bayiwunu kenn bis bobé nak ren dañ ci radio oma seigne modou fay fetto bokon ci magi mam tierno ibrahim ak baye abdou ndiaye sanki tan dekon pour ndiaye ñi ngi len ko yegal diko yegal seigne njabot ak mbollem talibé yi den ko yegal bis bobé nak buñu ñëmé ba alterné yama gërum fan tier octobre daan amal plateau spécial bo xamné dañ tay waxtané seigne cheikh awa balla mbacké ak seigne modou fay fetto ak baye abdou ndiaye bokki waxtaan yoyé nak ñu fassiyene ko and ak njabotou seigne modou fay fetto waye fassiyene ko and ak njabotou baye abdou ndiaye waye fassiyene ko and nak ak serigne gadna messere makhtar waxtan katou serigne touba cheikh mat bamba mu del ci ñu fatali ñu kan moy serigne cheikh awa balla mbacké fofé ka daru man lay xewé alterné juroomi fan ci wéru octobre 2026 waye nak ñi soñi nak botay yi nek daru man ki seen taxaway yi ñu tan taxawé ci alkhanas ji waye nak dayré yi ak dëkk yi war daru man ak beyti daré serigne modou makhtar mbacké ak baye ak serigne modou makhtar gay ma nga xamné moy chef de village beyti ak dëkk yi war beyti taxaway yi dañ taxawé ci magal gi ñom ñepp ñu ngeen ko fatali ak dayré yi ci réew mi ak bitim réew bayiwun kenn bayiwun fenn ñi ngi sentu ñepp magaluk daru manan ñi ngi sentu ñepp nak altena juroom fan ci octobre ci plateau bu ñu rek ci ke seigne modou mokhtar and ko nak ak radio yi ak télévision yi lepp en direct lay doon ci altena ji bu ñu démé ba 21h ba 0h ñi ngi ci sentu ñepp da ci won ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
4: benno fm 106.0